0: وبركاته.
1: الفاتحة. الصلوات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Do it, I can't stop.

الفاتحة الصلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir aradayız. İbrahim Suresi'nin son ayetlerinde inşallah beraber olacağız.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.